عقبات هذا الست اللي هو اللي مطريهم شيخنا اللباشا. قال لنا كابتن بيكم مناسبة عقبات الست هذا وتكلموا في وقت واحد، والناس في أصواعهم اللي هذا العشرة اشتغلوا فيها.

نعم يوسف عمر بكاري أدوكاري عمر بكاري أما اليرا أماني عمر بكاري تر عمر بكاري يا نادي يا مركاري عمر بكاري يرا أما اليرا